0: هلو كما تذكر منا تكنش تسوي تن منثيرا كل جنا كم كما وكلك تتكيسا كم نختشبينا قد هيبانا هيچر بتوسي مركان كي نغني وام تفرا كي تاكيست انا بين كم بسلام تنيا هم يتخو كم كما كيو سلام تاني هن كو خا كل هم تو كرا كي نخيات كرا كي ياني وفتي ور نكانا بچپار كي كي بار راي تاي بيو من كرسي يتي يتي اسكر كما استي ولي كي سنياني فتي ري سابادو اوروكما پناي منثيرا كل جنا كا وكي چوي اخر تو تنياني
1: Marcasar. Red Aymara Herbol. Marcasar. Kusisita saranda pañamataki. Juanca Chukiago. Chukiago Coyucayo Taipitaya.